أمه داهرة والباتنة ونستغفره من الذنوب والسلة ونعوذ بالله من عمل لا يرضيه وأشهد أن لا إله إلا الله

عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمة يزدكم واذكروا الله أكبر.